تقول لك يا ماي انا جا قاعد طوال وبس خذ الرنجة يا هغلا تشيب يا قناة جنوات تاتي جناو جوتيت هكوينو توتا وقال حتى غطلي التراثي ونغا حقنا إيه ملاجو أنقو إليسيري يوكسر بوتيه